0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو دالوهايو.

وحبا أعزائي المستمعين، مرحبا. نبقى معا والبرنامج المباشر ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية الناطق باللغة العربية. تمام، 90.1 FM من مدينة بريسبان أستراليا. foreb.org.au معكم دينا سليم حنحن. مرحبا، مرحب، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ صباح الخير، مساء الخير، ظهري بخير، ويوم سعيد، نهاركم سعيد جميعا أعزائي المستمعين الكرام. أنا كتير مبسوطة أني بلاقيكم كل أسبوع على عبر الأثير من مدينة بريسبان، مدينتنا الحلوة الجميلة وطقسها الحلو. مهما جار علينا الحم بضل الطقس حلو، ومهما جارت علينا البرودة بتضل الطقس حلو. وأنا بقول بحب المحل بنتمي إله. الانتماء أهم إشي للإنسان. الانتماء لما الحس الإنسان إنه هو منتمي لهاي الأرض ولهاي البقعة ولهذا المكان، بحس إنه هو عايش، بحس إنه هو في أمان، بحس إنه مالك الدنيا، بحس إنه هو حر، بحس بحريته في الحياة باستنشاق الهواء النقي. هاي الحرية اللي هي طبعاً منحكيش الحرية السلبية، لا، منحكي الحرية الإيجابية. هذا الانتماء لدولة، لبلد عظيم مثل أستراليا اللي فيه قانون، بلد بخلي الإنسان يكون فوق السلم. هذه أستراليا الحبيبة. ما بننسى جذورنا، ما بننسى منين اجينا، ما بننسى بلادنا، ما بننسى ابدا، اكيد اكيد، لكن منضلنا دائما نتذكر انه الحياه علينا حق، انه احنا لازم نستمر سعداء في المكان اللي احنا موجودين فيه. حكمه اليوم:

معكم بعد هاي الأغنية ويلي لوائل كفوري، أغنية قديمة أنا صراحة تفاجأت فيها أول مرة بسمعها، حبيتوا الكلمات، شو رأيكم حبيتوها؟ أعزائي، في كتير منا في نسوان تزعل لما نقول عنا ربة بيت. خلينا نتأمل معنى كلمة ربة، شو معناتها؟

ربا معناتها الكلمة المشتقة، كلمة سريانية مشتقة من الربوبية. الربوبية معناتها السيادة، القيادة، الرعاية. منقول ربان السفينة، مزبوط، لأنه قائدها وربها مدة الرحلة كليتها. طالما السفينة بتمخر عباب البحر هو بيكون الربان السفينة. كلمة ربا معناتها الرعاية، منها اشتقت الأفعال والأسماء. هاي مثلا ربا، يربي، مرب، مربية. ابتكرت الحضارات القديمة ألقابا شرفية تحمل دلالات الاكتمال، فهذه ربة الجمال وتلك ربة الضمير وهت

تلك ربة الفضيلة وهذه ربة الحكمة. كليتها فضائل حسنى. ربة في ذلك السياق تعني الاكتمال الذي لا بعده. إذا خجلت امرأة من لقب ربة منزل، فهل سمعتم عن رجل خجل من لقب رب الأسرة؟ أو رب البيت؟ أو رب العمل؟ المنزل مش جدران بتدوم ساكنين فيه، والبيت مش أراضي بس منكنس ونغسل الأواني ونحضر وجبات الطهي والطعام. البيت وطن مصغر ومدرسة أولى ومصنع للقيم اللي تتشكل فيها ملامح الإنسان وأخلاقه وضميره قبل أن يخرج إلى العالم الخارجي. الوطن والعالم والمجتمع يحتاج إلى سيدات نبيلات يدركن أن تربية الضمير لا تقل شأنا عن هندسة الجسور، وأن غرس الفضيلة لا يقل أهمية عن سن القوانين بل يسبقها. كيف تصنع الأمم؟ تصنع الأمم أولا حول مائدة الطعام، وفي غرفة الطفل، وفي التفاصيل الحياتية اليومية، تكون صغيرة بس هي كتير مهمة لأنها بتنبت مواطن صالح ينهض بأسرته ومجتمعه، يشكل الوعي ويغرس القيم ويشذب الضمير. الضمانات اللي تصنع الأجيال الصالحة، وإلا لأخرجنا جيلا منافقا سفاحا مجرما عاطلا. ربة البيت أنت، ربة أنت، السيدة أنت، كل شيء.

أعزائي، في الأساطير القديمة حكوا عن ربة البيت، ربة الأسرة، حكوا لنا عن عدة تسميات. أنا هلأ رح أحكي لكم وأسميكم، رح تسمعوا أسماء يمكن أول مرة تسمعوها. هستيا. هستيا في الأساطير اليونانية هي إلهة الموقد والمنزل والعائلة. لشو كانت ترمز؟ كانت ترمز إلى دفء البيت ووحدة الأسرة والضيافة، لأنه كان لكل بيت موقد، وهذا الموقد لازم هي ربة البيت. إذا كان الموقد شعال معناته هي موجودة. هستيا من أكثر الآلهة احتراماً، مع أنه فيش كتير ناس حكوا عنها. هذه ربة البيت.

إيستا هي النظير الروماني لهيستيا، كانت إلهة النار المقدسة والبيت والأسرة، حافظت على بيتها. يعني كان في عندها كاهنات فيستا معروفات باسم عذارة فيستا. على النار المقدسة في معبدها موجودين منحوتة لهدول العذارة، هن بيرمزوا للدولة واستمرار الدولة واستمرار الأسرة. حكينا عن هيستيا في الأساطير اليونانية وعن فيستا في الأساطير الرومانية. في آلهات أخريات ارتبطنا بالمنزل أو الأسرة في حضارات مختلفة، مثل إفريغا ارتبط بالأمومة والزواج وإدارة شؤون المنزل. فريغة بريجيد ارتبطت بالموقد والبيت والشعر والحرف اليدوية. ما أحلاها الوحدة تكون ربة بيت، سيدة المنزل وحامية الأسرة. يعني أنا حكيت عن هدول الأسماء اللي هن بيجسدوا الاستقرار العائلي وحرارة المنزل ووحدة الأسرة.

98.1 اف ام من مدينة بريزبان استراليا، ومعكم دينا سليم حنحن. اسمع القصة. في كاتب انجليزي اسمه توماس داي. توماس داي كان خاطب، بس خطيبته ما كانتش تثق فيه، كان دائما تخونه، كانت دائما تنعته ب يعني بكلام شوي شجاع هيك، انها تقول عنه ان انت كذاب، انت خاين، انت هيك، انت هيك. هو ما تحملش هذا الموضوع. شو عمل؟ اوكي، ما دام مش عم تثق فيي خليني انا اجرب هاي التجربه عليها. وساعتها بعد هاي التجربه رح انا افسخ خطبتي، ما دام ها انه هي مش عم تثق فيي. اطلق عليها بمسدسه طلقه فارغه، اغمضت عينيها خوفا، خافت. قالها ما دامك انت لحد هلا حد هذا القصه اللي انا عملتها كتجربه انك انت مش عم تثق فيي، انا موافق اني انا افسخ الخطبه. لو كنت بتثق فيي ما كنتش خفتي من المسدس. هاي قصة حقيقية. أنا دائما بحب أقرأ سيرة الكتاب، لأنه السيرة بتكشف جدا جدا عمق الكتابة عند الكاتب. وهدول الكتاب اللي صاروا كتير مشاهير، إذا إحنا ما قرناش سيرهم الذاتية معناته إحنا ما قدرناش نفهم شو هن كتبوا.

أعزائي، بدي أحكي اليوم عن إشي إنه إحنا دايما منحبش نحكي عنه لأنه مخدين فكرة عنه عاطلة، عن البومي. في كتير ناس بتقول يا لطيف ليش بتحكي دينا عن البومي؟ لا، بنحكي اليوم عنها. تسمى البومة القاتل الصامت بسبب طريقة صيدها المميزة. كيف بتصطاد؟ البومة بتظهر ليلاً لأنها صيادة ليلية، تقدر تقترب من فريستها بهدوء شديد، بتخليش حدا ينتبه عليها، وبتحافظ إنه أجنحتها ما تطلعش أي صوت. ريش أجنحتها مصمم بطريقة إنه بتقلل اضطراب الهواء والضجيج أثناء الطيران، لذلك تتمكن من مباغتة الفئران والجرذان والطيور الصغيرة قبل أن تشعر بوجودها. البومة كأنها شبح يطير في الظلام، ترى فريستها جيدا، تقترب بصمت ثم تنقض بسرعة بمخالبها القوية. إذا بدنا إحنا نشوف البومة كيف بتنقض، سبب إنه إحنا نشوفها لأنها بتطلع بس بالليل.

اللي عنده مزرعة أو اللي كان مربي دجاج عنده بالبيت أكيد بيكون شاف إنه في دجاج ميت على الأرض، بيكون السبب البوم الصامت، بيقدر البومة تنقض وتقتل الدجاج، لأنه هذا كمان موضوع إذا كانت الدجاجة صغيرة مش كبيرة وإذا كانت البومة كبيرة. يعني البوم الكبير بيقدر يهاجم الدجاج الصغير أو الكتاكيت الفراخ، بس لأنه ما بيقدرش يحمل الفريز تبعته إذا كانت تقيلة، لأنه البوم اعتاد إنه يصطاد الأشياء الصغيرة اللي تكون هو يقدر مسيطر عليها، لذلك هو بيعرف يبحث عن فريسته وينقي فريسته ويختارها، لذلك سموه القاتل الصامت.

يعني مدام نحن عم نحكي جبنا سيرة الدجاج، أكيد في منكم كتير ناس بتسأل، أو أنا سألت حالي يعني، إنه هل الدجاجة بتشوف؟ هل يا ترى الدجاجة ترى؟

الدجاجة ترى بتشوف بوضوح، يعني عندها نظرها متطور بشكل إحنا بدناش نتخيل، وبتقدر تشوف كمان الألوان. في ألوان الإنسان بيقدرش يشوفها يميزها، مثل أطياف الأشعة فوق البنفسجية، الدجاجة بتشوفها. تتمتع الدجاجة بمجال رؤية واسع لأنه عينيها موجودة على جانبي الرأس، لهيك بتقدر تكتشف الحيوانات المفترسة، وكمان بتقدر تميز الطعام والحشرات الصغيرة اللي موجودة على الأرض. منشوف الدجاجة إنا بدلها تحفر في الأرض، سألنا حالنا مرة ليش؟ تبحث الدجاجة عن الطعام، تحفر بمنقارها ومخالبها، تبحث عن الديدان والحشرات والبذور والجذور. سبب آخر، الدجاج يستحم بالتراب، بحفر حفرة بتقلب فيها، وهذا بسموه الاستحمام بالغبار. هذا التقلب تتقلب بالحفرة بيساعد الدجاج إنه ينظف الريش ويتخلص من الطفيليات. بحفر الدجاج في الأرض لما بيكون الجو حار كتير، بتبحث عن تربة أبرد وبتقعد فيها. الدجاج بقعد بها الحفرة الباردة عشان يبرد جسمه.

باقي ما دامنا جبنا سيرة الدجاج وسيرة البوم، احنا دائما في عنا خلفية سلبية حول البومي، لهيك اشتهرنا بأمثال شعبية عن البوم، أمثال سلبية كتير. يعني كنا نقول على البومي: بومي ما تسكن إلا بأرض الخراب، البوم بدلك على أرض الخراب.

فلان مثل البومة ما تصيح إلا في الخراب. يعني بقولوا عن الناس الشخص اللي بيجي كلامه أو الخبر اللي بده يحكيه بيجيب فعل سيء أو إشي سلبي، لهيك بقولوا فلان مثل البومة ما تصيح إلا في الخراب.

للأسف بقولوا كمان في مثل لو في البوم خير ما طلقوها، مثل شعبي يعني للي مقفش برجاء من وراه.

حكينا عن أبتنا الشعبية نحنا، طب خلينا نسمع أقوال وحكم عالمية عن البومة. خلينا نبعد شوي عن شعبيتنا. قالوا عن البوم أو البومة هي أحكم الطيور لأنها كلما رأت أكثر قل كلامها، يعني رمز للصمت والتعقل. وقالوا كمان كلما زاد ما تسمعه البومة قل كلامها، وكلما قل كلامها زاد ما تسمعه، يعني تتخذ من البومة حكمة رمز للاستماع الجيد والتأمل. هاي الأقوال عالمية عن البومة، شو رأيكم أنتم؟

ليت الشرور بلا نقاط، وليت الحرب بلا راء، وليت كلمة وداع تقرأ من اليسار.

من أجمل أغاني ومن أجمل الأصوات. أوكي كلتنا بنعرفها وبنعرف من اللي غناها اللي هو ربيع الخولي، معروف جدا، صوته رائع جدا. خلينا ننتقل شوي هلا نروح على المدن. في مثلا عنكاوة، وين هاي عنكاوة؟ عنكاوة مدينة كلدانية صغيرة تقع في شمال غرب مدينة أربيل، وهي أقدم مدينة مأهولة في العالم في شمال العراق. تبعد عن أربيل حوالي 4 كيلومتر، وكليتهم ينتمون، الأغلبية تنتمي إلى الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية. ليش سميت عنكاوة؟ ليش هذا الاسم؟ تعال نسمع. سميت عنكاوة في القرون القديمة بعمكا أباد، ثم عمكو، ثم عمكاوة، وأخيرا عنكاوة. ذكر اسم البلدة في كتب تاريخية مختلفة، منها كتاب ابن العبري. الكتاب اسمه مختصر تاريخ البلدان. قال الكاتب: هاجمت القوات المنغولية منطقة أربيل يوم الأحد من يوليو سنة 1285 ميلادية ووصلت إلى بعض القرى. كانت إحدى تلك القرى عنكاوة.

بنروح من عنكاوا بنروح إلى مدينة القمر أريحة يريحو. يريحو باللغة العبرية جت من كلمة يريخ يعني القمر، لذلك سموها مدينة القمر. أريحة كلمة مشتقة من الكلمة الكنعانية ريح يعني عطر، لكن هناك نظريات أخرى تقول إنه مشتق من الكلمة الكنعانية يراه التي تعني قمر، أو اسم الإله القمري ياراخ الذي كانت المدينة مركزاً مبكراً للعبادة بالنسبة له.

مر المسيح عبر أريحا في طريقه إلى المغطس في غور الأردن. وعندما صعد جبل التجربة، يشتهر أيضا بجبل الأربعين المعروف بجبل التجربة أو جبل قرنطل، بأنه الجبل الذي حاول فيه الشيطان إغراء المسيح خلال صيامه الذي استمر 40 يوما. يقع هذا الجبل على بعد حوالي 5 كيلومترات شمال غرب مدينة أريحا الموجودة اليوم في الضفة الغربية. قمة الجبل 360 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيطلع فوق بيشوف إطلالة بانورامية رائعة على وادي الأردن والبحر الميت وجبال مؤاب وجلعاد. يمكن الوصول إلى القمة عبر رحلة مدة 30 دقيقة في مسار شديد الانحدار، مشي مرورا بدير قرنطل المنحدر في الطريق والمتحدي للجاذبية، أو بركوب التلفريك لمدة 5 دقائق من تل أريحا. يعني اللي بيتحدى بدوش يمشي بيقدر ياخد تلفريك 5 دقائق من تل أريحا اللي يروح على جبل التجربة. جربوها.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو 4 إي بي القسم العربي. برنامج على شواطئ دجلة يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 11 مساء بتوقيت بريسبن أستراليا، الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بغداد. معكم في الإعداد والهندسة الإذاعية عمار بركات، ومعي في الحلقة نرمين وزينة. ابقوا معنا.

ونلتقي بلا مسافات تجمعنا روح الإنسانية في بساتين الحياة. وكل المواسم هي ربيعكم أعزائي المستمعين.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوريبيا القسم العربي، وحديث اليوم ومعي زميلتي زينة وزميلتي نرمين عن الحياة قبل الإنترنت. بيت يملأها الدفء، أفراد العائلة مجتمعين يلعبون سوية بأبسط الوسائل، وتتعالى ضحكات الأب مع الأولاد. الحياة بعد الإنترنت، قلما يتقابل أفراد العائلة في وقت واحد، والسبب طول فترات العمل والدروس والتمارين، ربما يلتقون في الإجازة الأسبوعية. هناك تجارب ممكن أن يقترح أي شخص، ممكن تجربها أنت صاحب العائلة، وأنت الأم صاحبة العائلة، وأنت الأخت الكبرى، وكل من مسؤول عن العائلة أو يحس بالمسؤولية. خذ يوم راحة من عباء الحياة وضغط العمل واقضه مع أولادك بشكل بسيط، بعيد عن الهواتف تماما وعن الإنترنت، وأوصف إحساسك بهذا الموقف. هذا السؤال أول ما أطرحه لحضراتكم أعزائي المستمعين وإلى زميلتي زينة ونرمين. نرمين،
1: طبعا الحياة رح تكون حلوة ولطيفة وفيها راحة بال، طبعا من غير إنترنت الكل بيكون في عنده فرصة يتواصل ويحكي عن يومه وينبسط مع عائلته. الإنترنت ببعد، بيخلي الناس كله ماسك تليفونه وملتهي فيه. الإنترنت بياخذ الناس وبياخذ أفكارهم، بياخذ بالهم وكل إشي عندهم، بخليهم ما يحكوا أكثر مع العيلة، بخلي كل واحد بزاوية. من غير الإنترنت كنا زمان نقعد مع العيلة ونقضي وقتنا معاهم ونعيش حياتنا كعائلة، نفرح نضحك ننبسط.
0: أكيد هذا الكلام هو شامل لكل الناس. زينة،
2: كمان شغلة، زمان كنا نشتاق، يعني لما حدا يسافر مثلا كنا نستنى مكالمته أو نستنى الرسالة لما توصل. اليوم بنعرف أخباره لحظة بلحظة، اليوم مكالمة فيديو كأنه إحنا قاعدين مع بعض. مرات مثلا بنكون عم نطبخ وفاتحين المكالمة فيديو مع أي حدا عم بدلنا على الطبخة بنفس الوقت. يعني هذا الإشي كان زمان ما كان موجود. هو كتير حلو أكيد وكتير ممتاز، بس هل إنه إحنا مثلا هذا التواصل قلل من مثلا قيمة الاشتياق اللي كنا نحس فيها زمان لما حدا كان بغربة وبعدين يجي من الغربة، ونكون بنستنى الرسائل مثلا بفارغ الصبر، أو نستنى مكالمة رن التليفون الأرضي مثلا، فلان عم بحكي من وين، والله عم بحكي من أستراليا زي ما إحنا هلأ هون. فهاي الأشياء طبعا كتير هلأ صارت مختلفة. كمان نقدر نحكي عن الملل، يعني الملل زمان كان بصنع الذكريات. زمان كنا لما منمل مثلا نخترع لعبة، نطلع نلعب مع أولاد الجيران، نطلع نزور حدا، نعمل إشي مع أصحابنا. هلأ هذا الإشي يمكن فقدنا الاستمتاع فيه، يمكن فقدنا الاستمتاع بهاي اللحظات البسيطة اللي كنا نستمتع فيها زمان.
0: أتفق معك، والوصف أعتقد يعني بالنسبة إلي الأدق هو أن التكنولوجيا أخذت جزء من مشاعرنا الإنسانية ووضعتها في برمجة غريبة علينا، خلتنا مثل ما قالت نرمين نتباعد بحياتنا، ومرات صعب نلتقي. الآن صعب أن أفرض على ابني أن لا يستخدم التليفون، لأنه من فتح عينه هو موجود الجوال، والتكنولوجيا موجودة ومطلوبة في المدارس والتكنولوجيا موجودة ومطلوبة في المدارس

0: نفكر ونحسب جدول الضرب بدون الاعتماد على الآلة الحاسبة أو الآلة التليفون. الآن أقل بحث في المدارس يطلع الطالب على جوجل ويختصر أشياء كثيرة. وعلى فكرة هذا الشيء يصير يعمل تجميد للعقول. البحث هو أن تشغل عقلك حتى تنظر بآفاق بعيدة للمستقبل. ماذا لو انقطع الإنترنت عن العالم؟
1: أكيد هلأ مع الذكاء الاصطناعي كمان صار الموضوع متقدم أكثر.
0: هذا موضوع آخر يعني. نرمين عندك تعليق؟
2: أنا بحكي الزيارات بين الناس كانت أحلى. كانت الأخبار تنتقل من الناس لبعضها بطريقة حلوة، السوالف لساعات طويلة، الكلام اللي ما بينتهي، الأطفال اللي بتسمع الأهل بيحكوا وبتواصلوا. هذا العالم اللي كنا فيه زمان أنا بحكي إنه عالم مختلف بصراحة، والإنترنت تغيره ونقله لعالم آخر.
1: نرمين أسألك سؤال. لو رجع فيك الزمن ليوم واحد قبل الإنترنت، شو أول إشي بتتمني تعيشيه؟
2: أعيش يوم دافي طالعين في رحلة مع عيلتي، إخواني وأخواتي، والدي ووالدتي، طالعين كل همنا نرتب أمور رحلة الشوي. كانت أحلى ذكريات بحياتي، كنت أنبسط فيها صراحة. نجمع العيدان ونعمل أشياء وألعاب، نلعب ألعاب بطريقتنا كأطفال. كنا عايشين طفولة بريئة وحلوة، مش زي الأطفال في العالم الحالي.
1: أكيد
0: صورة من صور الإنسانية. في شخص طالب مدرسة ودائما يكون مع الجدة، الجد الكبير في غرفة وهو في غرفة أخرى، فالأهل يكلفون هذا الشاب أن يهتم بجدة، فدائما الوقت معه ماخذ الإنترنت وعالم الألعاب ويستمع إلى جدة، وعنده معلومات الجدة هائلة من يعني من خزين من الخبرة والحياة، لكن صار ما يستمع الجدة، يتجه إلى الإنترنت. في لحظة من اللحظات وهو بالمدرسة اتصل عليه يقول له فقدت جدك، راح. يقول حسيت بندم على كل لحظة مسكت فيها البلاي ستيشن أو جهاز التليفون وجدي جالس لوحده ينتظرني أفتح الباب إلى أمتى وأجلس معه. الحياة بإنسانيتها، نحن أبناء آدم وحواء لم يكونوا يمتلكون شيء غير الطبيعة والمحبة اللي ورثناها كبشرية، وخلقنا بالمحبة. أول ما يفتح الطفل عينه على أم وأبوه، الأب المكلف بإحضار الرزق إلى البيت، والأم التي تمتلك إدارة مدرسة هي البيت لينمو جيل. السؤال هنا، هل فكر هذا الجيل ماذا بعد الإنترنت؟ ما نقول غير سلامتكم.

0: هل أنت من كبار السن من خلفية ثقافية متنوعة وتعيش في الضواحي الشمالية لمدينة بريزبن؟ هل ترغب في الحصول على الدعم اللازم للبقاء آمنا ومستقلا في منزلك؟ فريق رعاية المسنين الصحية التابع لمجموعة World Wellness موجود لمساعدتك. يمكننا مساعدتك في الوصول إلى خدمات رعاية المسنين المناسبة، وندعوك للانضمام إلى أنشطتنا المجانية، حيث يمكنك التعرف على أصدقاء جدد. والأفضل من ذلك كله أن دعمنا مجاني تماما. تتوفر خدمات الترجمة الفورية. عند الحاجة اتصل بنا على الرقم 0490814480، على الرقم 0490814480. ستيشن سبونسر.
1: الأب هو أعظم رجل، هو السند والصاحب في الحياة الدنيا، هو أمان العائلة وفسحة الأمل فيها. وقد أوصانا الله سبحانه وتعالى بآبائنا وجعل برهم واجب، والإحسان إليهم تقرب من الله سبحانه وتعالى، وجعل رضاه مقرونا برضاهم. وقد ورد في الكتاب العديد من الآيات والأحاديث التي تحث على بر الآباء وإكرامهم، فغضب الأب يوجب غضب الرب، ورضاه نفح من نفحات الجنة، وطاعته فرض على الأبناء. مهما تعدد وجود الرجال في حياة الأبناء والبنات، فلا رجل يستحق أن يكون بمكانة وعظمة الأب، فوحده من يمنح بلا حساب، ووحده من يسهر ويتعب ويكد ليجعل من حياة أبنائه جنة. فما من شخص يحمل هم أبنائه في صحوه ومنامه مثله، ولا أحد ينصحهم ويرشدهم للخير كما يفعل هو. فالأب سور عال من الأمان الذي يلف العائلة، وهو عمود البيت وسر استقراره. ولا يقتصر البر بالأب في حياته فقط، بل واجب الأبناء بره حتى بعد موته، بالدعاء له بالغفران وطلب الرحمة من الله تعالى، وأحياء ذكره الحسن، والسير على خطى الخير من بعده لينال الأجر، وإكرام أصدقائه وزيارتهم، وتنفيذ وصاياه، وتجنب عمل ما كان يكرهه، والالتزام بما كان يحب ويرضى. فالولد الصالح يرفع الله به درجة أبيه وأمه في الجنة، ويدخل النور والسرور إلى قبريهما. لا أحد يعلم قيمة الأب تماما إلا من فقده، ولا يعرف الأبناء عظيم التعب والجهد الذي يبذله آباؤهم إلا بعد أن يصبحوا آباء وأمهات، فعندها يستشعرون القدر الهائل من الحب في قلب أبيهم، ويعذرون خوفه وحرصه، ويقدرون تشديده عليهم، ويلتمسون له الأعذار. فكما يقولون: أب واحد خير من ألف معلم، لأن الأب تخرج النصيحة من قلبه، ويمنح عصارة خبراته وتجاربه لأبنائه وبناته، لأنه يريدهم أن يصبحوا أفضل منه، وأن يصلوا لمراتب أعلى مما وصلها. مهما تكلمنا عن فضل الأب ومكانته، فلن نوفيه القليل من حقه، ولن ندرك حق الجزاء الذي علينا أن نقوم به اتجاهه. فالأب أكبر من كل الكلمات، وأعظم من جميع العبارات، وأروع الهدايا من الله هو حب الأب. فمن كان له أب على قيد الحياة فليحسن صحبته، ويتقرب منه، ويطلب رضاه، ويضعه تاجا على رأسه، لأن الأب لا يعوض. ومن كان له أب تحت التراب فليكثر من الدعاء له، وليبر في موته مثل ما كان في حياته، وليكثر من الصدقات على روحه، ويدخل الفرح له لينال بره في موته أيضاً.

الابتسامة لغة لا تحتاج إلى ترجمة، هي أجمل شيء في الوجود وسلاح للحياة والعقل، بل هي مفتاح للقلوب. لا تكلف شيء ولا تستغرق أكثر من لمحة بصر، لكن أثرها يخترق القلوب ويسلب العقول.

0: الابتسامة لغة لا تحتاج إلى ترجمة، وهي مفتاح للقلوب، فعلها لا يكلف شيء ولا جهد، ولا يستغرق وقتا أكثر من لمح البصر كما قالت زميلتي زينة، وهي أقدم وأسرع طريقة للتواصل عرفها الإنسان، كما أنها اللغة الوحيدة التي تفهمها جميع الشعوب دون ترجمة. فعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو أشرح للناس صدرا وأعظمهم قدرا وعلاهم شرفا وأبهاهم وجها وأكثرهم تبسما، وحث عليها حين قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وتعبد بها خلق كثير ممن سار على نهجه.
1: للابتسامة فوائد عديدة، فهي تقوي مناعة الجسم ضد الأمراض والضغوط النفسية، تزيل التوتر العصبي الناتج عن ضغوط الحياة خصوصا في عصرنا الحالي، وتجعل حياتك أكثر استقرارا، كما أنها تفتح طريق للتفاؤل، إذ تبعث على الإيجابية ونقاء البال وصفاء العقل في التفكير، وتساعدك على تحدي الصعاب التي تواجهك.
2: وللابتسامة أثر كبير في إدخال السرور على قلوب الآخرين، وبث الطاقة الإيجابية لديهم، وبعث الأمل في النفوس. فكم من مريض أو حزين قد ترسم الابتسامة على وجوههم وتخفف عنهم آلامهم عندما يرسمون أو يرون الابتسامة.

بتعرفوا شو من أجمل المشاعر اللي ممكن يوصلها الإنسان؟ إنه يكون مرتاح مع حاله، مش محتاج طول الوقت يثبت للناس إنه الأفضل أو الأنجح أو الأذكى، أو إنه لازم يكون هو محور كل حوار، لأنه أحياناً ومن غير ما مننتبه بيكون جوانا جزء كتير صغير بحب الاهتمام، بحب الناس تسمعنا، تمدحنا وتحكي عن إنجازاتنا. والمشكلة مش إنك تفرح بإنجازك أو تفتخر بحالك، بالعكس من حقك. المشكلة بتبلش لما يصير هالإشي على حساب غيرك. يعني مثلاً شخص بحكي لك عن إنجاز عمله، وبدل ما تفرح له وتخليه يعيش لحظته، بتلاقي حالك مباشرة بتحكي أنا صار معي أحسن من هيك، أو حدا يحكي لك عن موقف صعب مر فيه فبتقاطعه وتحكي أنت لو تعرف شو صار معي أنا. وهون من غير قصد منكون أخذنا الحديث من صاحبه ورجعناه لإلنا. وفي نوع تاني من هالسلوك بنشوفه كتير، المقاطعة. بنكون قاعدين مع شخص ولسه ما كمل فكرته وانت مستعجل تحكي اللي عندك، مش لأنه كلامه مش مهم، بس لأنه الفكرة اللي براسك بالنسبة إليك مستعجلة ولازم تنحكى هلأ. بس جرب مرة تعمل العكس، لما حدا يحكي لك اسمعه للآخر، لا تجهز ردك وهو بيحكي، ولا تستنى أول فرصة حتى تقاطعه. اسمعه لأنك فعلاً بدك تعرف شو عنده. والغريب إنه لما نتعلم نعمل هيك بنكتشف إنه الناس عندها قصص وأفكار وتجارب يمكن عمرنا ما كنا رح نسمعها لو ضلينا إحنا اللي بنحكي طول الوقت. ونفس الموضوع بنشوفه بالنقاشات والخلافات. أحياناً بنكون مصرين نثبت إنه إحنا الصح، مش بس بدنا نوصل وجهة نظرنا، بدنا الطرف الثاني يعترف إنه غلط وإحنا صح. طيب وبعدين؟ حتى لو ربحت النقاش ممكن تخسر الشخص. مش كل اختلاف لازم يكون فيه فايز وخاسر أو فائز وخسران، ومش كل فكرة مختلفة عن فكرتنا معناها إنها غلط. مرات أجمل جملة ممكن نحكيها هي: ممكن أنا بشوف الموضوع بطريقة مختلفة بس فاهم وجهة نظرك. هاي مش علامة ضعف، بالعكس بدها ثقة كبيرة بالنفس، إنك تسمح لغيرك يكون إله رأي مختلف بدون ما تحس إنه هالإشي بيقلل منك. والأجمل من كل هاد شو؟ إنك تعمل إشي منيح وما تحكي عنه. مثلاً ساعد شخص بدون ما تستنى شكر، اعمل معروف بدون ما يعرف الناس إنك عملته، خلي حدا تاني ياخد لحظة الضوء أو لحظة الضوء وإنت افرح له من كل قلبك. لأنه لما الإنسان يكون واثق من قيمته ما بيعود محتاج كل مرة يسمع من الناس شوفوا شو عمل، شوفوا قديش ناجح، شوفوا قديش مميز. هو بيعرف قيمته وهذا بكفيه. ويمكن هون الفكرة اللي لازم نطلع فيها اليوم، مش ضروري تكون أنت بطل كل قصة. مرات أجمل دور ممكن تلعبه إنك تخلي شخص تاني يحكي قصته وانت تسمعه، لأنه لما نخفف شوي من حاجتنا للانتباه ونترك مساحة أكبر للآخرين ما بنخسر من قيمتنا، بالعكس يمكن وقتها نكتشف نوع تاني من الراحة، راحة إنك تكون مرتاح مع حالك بدون ما تضطر تثبتها لأي حدا. وسلامتكم.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

لن يشتاق لك إلا من يحمل في روحه شيئا من روحك، ولا يفتقدك إلا من وجد الدنيا في غيابك غربة. ليس الحب أن تأخذ قلب أحدهم، ولكن الحب أن تخلق مكانا لا يمكن لأحد أن يأخذه. فبعضي لدي وبعضي لديك، وبعضي لبعضي مشتاق، فهل لا أتيت؟ إن كنت من الحب قبل أن ألقاك، وأين الحب مني إذا أحببت سواك؟ وأين أنا ما لم تكن أنت أنا، وأنا أنت حتى الفناء.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وراديو فور إيميل القسم العربي. في العديد من الأحيان نشعر أو يصلنا نفس الشعور أو الإحساس الذي يختلج الآخر، أو تكون لدينا نفس الأفكار التي تطرح من قبله، وغالبا ما نستغرب من كيفية قراءة البعض لأفكارنا أو رسائلنا، وقد يصادف ذلك تعجب أو وجود علامات استفهام لدى البعض حول معرفة الآخر بعلمنا المسبق بما يفكر به رغم سرية ذلك، وقد ينتابنا شعور لا نجد له تفسيرا، وهذا ما يطلق عليه مصطلح التخاطر أو الاتصال الذهني. فما هو التخاطر؟ وهل هناك دراسة أو أساس علمي يؤكد أو يثبت صحته؟ وكيف لنا أن نوصل رسالة إلى شخص ما بالتخاطر؟ أسئلة عديدة سنتحدث عنها اليوم.
1: ما هو التخاطر؟ هو مصطلح صاغه فريدريك مايرز عام 1882. يعرف التخاطر يشير إلى المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل شخص إلى شخص، أي أنه المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل شخص إلى شخص، أي أنه

0: التواصل بين شخصين عن طريق العقل ومن دون وجود شيء ملموس بينهما كالهاتف، حيث يتمكن كل شخص منهما من معرفة ما يدور في رأس الآخر على الرغم من بعد المسافة وعدم وجود تواصل ملموس بينهما.
1: التخاطر هو ظاهرة روحية يتم من خلالها التواصل بين الأذهان، أو كما يعرفه قاموس أفورد، هو عمل ذهن شخص على ذهن آخر عن بعد من خلال تأثير عاطفي بدون الاتصال بالحواس. وهذا التواصل يشمل الأفكار والأحاسيس والمشاعر وأيضا التخيلات الذهنية. ويسجل علماء الأنثروبولوجي أن هناك مجتمعات بدائية مثل قبائل الأبوريجينيز، وهم سكان أستراليا الأصليين، يعتبرون التخاطر موهبة أو ملكة بشرية طبيعية تنتشر بينهم دون استغراب أو مناقشة.
2: ومثال على ذلك جهاز تحكم التلفاز الريموت كنترول، أو كما انتشرت الآن تقنية البلوتوث المعروفة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، تعتمد على نقل الملفات والبيانات من جهاز إلى جهاز آخر عن طريق الموجات وبدون أسلاك. بعضها قد يستقبل ويرسل، والبعض يستقبل فقط لكن لا يرسل. فعقل الإنسان في حالة التخاطر كهذه الأجهزة أيضا.
0: التخاطر إذن استقبال للطاقة الصادرة من عقل أي شخص وتحليلها في عقل المستقبل، أي أنه يدرك أفكار الآخرين ويعرف ما يدور في عقولهم، وباستطاعته أيضاً إرسال خواطره. أثبتت دراسات علمية عديدة صحة هذه الطريقة، حيث أن إدخالها في عقول الآخرين ذلك يحدث عن طريق الأثر الكهرومغناطيسي لنشاط العقل الكهربائي ووجود ملايين الخلايا عند الإنسان، والتي تقوم بوظائف متعددة بواسطة إرسال إشارات كهربائية فيما بينها. وهذه الإشارة تعد كالأمر المرسل بين مراكز المخ المختلفة، والتي هي بدورها تقوم بتوصيل الأوامر من المخ إلى جميع أعضاء الجسم الأخرى. كذلك تقوم بإرسال إشارات كهربائية إلى الهالة المحيطة بالإنسان، ويعرف العلماء الهالة بأنها حقل الطاقة الناتج عن الطاقة التبادلية بين داخل الإنسان وخارجه، وتتكون من 7 ألوان مختلفة، وهي تحيط بجسم الإنسان بسمك 30 سنتيمتر، وقد تملأ غرفة كاملة، وذلك حيث يكون الإنسان سليما من الناحية البدنية والنفسية والفكرية. ومن الغريب ما يذكره العلماء أن هذه الهالة تفارق الإنسان قبل موته بثلاثة أيام.
1: أكدت دراسات علمية أن هناك نوعين من التخاطر. النوع الأول، ويعني به التخاطر التلقائي العفوي الذي لم يخطط له مسبقا، ومن أمثلته عندما تفكر في شخص ما وتتمنى أن تكلمه وتتفاجأ باتصاله بك، وإحساس الأم بولدها عندما يقع له

0: مكروه كحادث سيارة أو ما شابه ذلك. كذلك عند تفكيرك في شيء ما وقيام أحدهم بالتكلم عنه في الوقت نفسه.
1: النوع الثاني وهو التخاطر الموجه من شخص إلى آخر، وهو مخطط له مسبقاً. ومن أمثلته أشخاص يوجدون في مكان بعيد ولا تربطهم أي وسيلة اتصال ملموسة، يشعرون ببعضهم ويتلقون رسائل موجهة لهم. هذا النوع من التخاطر يأتي بعد تدريب وممارسة طويلة وعلى الشخص تحديدا هدف معين ليتأقلم الدماغ على فكرة تكوين معلومة معينة وإرسالها إلى دماغ المستقبل. وعلى الرغم من أن ظاهرة التخاطر ليست علما معتمدا، إلا أن هناك بعض العلماء يدرسون ما يسمى السيكولوجية غير الطبيعية وما وراء الطبيعة، مما يجعلهم يؤمنون جزما بصحة هذه الظاهرة.
2: هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين، تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: أعزائي المستمعين، هناك من يقول إن المال هو النجاح. دعونا نتحدث بصراحة عن المال. زينة، ما رأيك؟
1: على المال مهم ولا يمكن إنكار ذلك. هو بوفر الأمان، الراحة والقدرة على الاختيار، لكن المال وحده ما بيكفي ليكون الإنسان ناجح أو سعيد.
2: صحيح، المال ممكن يكون جزء من النجاح، لكنه ليس النجاح كله. قد يملك الإنسان مالا كثيرا لكنه لا يشعر بالراحة أو السلام الداخلي.
0: إذن المشكلة ليست في المال نفسه، بل في أن نجعله المقياس الوحيد لقيمة الإنسان.
2: نعم، من حق الإنسان أن يطمح لتحسين وضعه المادي، لكن لا يجب أن يربط قيمته كلها براتبه أو ممتلكاته.
1: وأحياناً النجاح الحقيقي هو أن يعرف الإنسان كيف يستخدم المال لخدمة حياته، لا أن يجعل حياته كلها لخدمة المال.

0: أعزائي المستمعين، لازلنا معكم وراديو فور إي بي القسم العربي. هل الفشل عكس النجاح؟ دعونا نتحدث عن الفشل. كثير من الناس يخافون من الفشل وكأن الفشل نهاية الطريق. نرمين، هل ترين أن الفشل عكس النجاح؟
1: لا طبعا، الفشل مش عكس النجاح، بس بحسه هو جزء من طريق النجاح. الفشل بيعطينا الخبرة لنكون أكثر حكمة في قراراتنا وتوجهاتنا. كل إنسان يحاول سيتعرض أحيانا للفشل أو الخطأ. المشكلة ليست في أن نفشل، المشكلة أن نتوقف ونحكم على أنفسنا بالفشل النهائي.
2: بتفق معك نرمين، أحيانا التجربة الفاشلة بتعلمنا أكثر بكتير من التجربة الناجحة. لما بيفشل الإنسان بيعرف وين الخطأ وبيصير أقوى وأكثر وعي في المحاولة التالية.
0: لكن لماذا نخاف من الفشل؟
2: أعتقد أنه إحنا منخاف من نظرة الناس، منخاف أنه يقولوا ما نجح، مش قادر، أو أخطأ. بس الحقيقة أنه اللي ما بيحاول ما بيفشل، وكمان بنفس الوقت ما بيتقدم.
1: صحيح، بس أحياناً منحتاج أن نكون أرحم على أنفسنا. ليس كل خطأ يعني أننا فشلنا، وليس كل تأخير يعني أننا لن نصل. بعض الطرق تحتاج وقتا أطول.
0: إذن أعزائي المستمعين، الفشل قد يكون درسا وليس حكما نهائيا على الإنسان. وأستحضر تجربة العالم توماس أديسون عندما قال: خضت 10,000 تجربة حتى حققت النجاح.
2: واو.
0: وصنع المصباح. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، هناك نوع من النجاح لا يتحدث عنه الكثير، وهو النجاح الهادئ. ليس كل النجاح يحتاج إلى تصفيق أو إعلان أو شهرة. كيف ترين هذا النوع من النجاح نرمين؟
1: أرى مهم جدا. طبعا هناك أب ناجح لأنه يعمل بجد ليحافظ على أسرته، هناك أم ناجحة لأنها تربي أبنائها بصبر وحب، هناك طالب ناجح لأنه يحاول رغم صعوبة الدراسة، وهناك شخص ناجح لأنه بدأ من جديد بعد تجربة صعبة.
2: تعرفي نرمين، بحب هذا التفسير كتير. أحياناً النجاح بيكون في أشياء لا يراها أحد. أنت تتغلب على خوفك مثلاً، إنه تترك عادة سيئة، أن تتعلم شيئاً جديداً، إنه تعتذر أو تسامح، أو إنه تستمر رغم التعب.
0: إذن ليس كل نجاح يظهر على شكل شهادة أو ترقية أو مال.
1: مظبوط. أحياناً أجمل أنواع النجاح هي المعارك الداخلية التي لا يعرف عنها أحد،
0: وهذا لا يقلل من النجاح العملي أو المهني، لكنه يذكرنا أن الإنسان ليس وظيفة فقط. النجاح يجب أن يشمل أكثر من جانب في الحياة.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

موضوعنا هذه الليلة مستمعي الأعزاء عن البعد عن الوطن، الغربة، الشوق للأهل والأحباب. نتناول فيه بعض آراء الكتاب المتحاورين، ونطوف على شواطئ الشعراء الذين تغنوا عن ألم الغربة والفراق.

وطن النجوم أنا هنا حدق. أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا؟ جزلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، يتسلق الأشجار لا ضجرا يحس ولا ونا، ويعود بالأغصان يبريها سيوفا أو قنا، ويخوض في وحل الشتاء متهللا متيمنا. لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألسنا، ولكم طشيطا حتى يقول الناس عنه طشيطنا. أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا، أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنا. أرض آبائنا

وفي تصفحي مستمعي الأعزاء لبعض المقالات النقدية والحوارات الأدبية أحببت أن أشارككم بهذا المقال، وهي عن أشواق الغربة وبكاء الديار بقلم مصطفى قاسم عباس.

يقول كاتبنا عن الغربة أن لا مكان في الحياة بالنسبة للإنسان أجمل وأبهى من المكان الذي ولد فيه وترعرع وتفيأ ظلاله وارتوى من فرات مائه. فالمكان هو تذكر لمراتع الصبا وضحكات الطفولة البريئة، وهو جزء من كيان الإنسان، فمهما ابتعد عنه وشطت به الدار فلا بد أن تبقى أطلال بلاده في ثنايا مخيلته، وهذا جزء يسير من الوفاء لهذه الأرض التي حملتك على ظهرها وأنت تحبو، ثم وأنت تخطو، ثم تمشي، ثم بعد انتهاء الأجل تدفن فيها، فما أرفاها.

وكثير من الناس مستمعي الأعزاء من ارتشف شراب الهجر والغربة في كؤوس الحنين والأشواق، وكم من مغترب قال بلوعة بيت الطائي، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وكم من مهاجر تغنى بهذه الأبيات: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. وكما قال فوزي معلوف: مهما يجر وطني علي وأهله، فالأهل أهلي والبلاد بلادي.

وهناك من شبه الغربة والبعد عن الوطن بالطريق الوعر المليء بالمنغصات. دفنت ربيع عمرك في بلاد لها طالت لياليك القصار، بلاد ربما فيها كرام ولكن اللئام بها كثار. إذا لم تحو تربتها حجارا فبين ضلوع أهليها الحجار.

لا زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث الذي يأتيكم من راديو 4EB بمدينة بريسبان بأستراليا. من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الرجال والنساء هي مشكلة الأرق، فعند حلول وقت النوم يأبى الجسم أن يسترخي وينام، وقد يعتقد البعض أن هذه المشكلة بسيطة، ولكن على العكس فهي من أخطر الأمراض النفسية التي قد يعاني منها الإنسان. فحل هذه المشكلة والتخلص منها يجب اتباع الطرق التالية، فهي تساعد على النوم السريع، وإذا لم يتم الاستفادة منها يجب مراعاة الطبيب النفسي. تناول غذاء صحي سليم خلال فترة النهار يجعل الجسم قادراً على تحديد مهامه ووظائفه وينظم التوقيت الذاتي للجسم، فيجعل للنوم ساعات محددة من الليل، والابتعاد عن شرب القهوة والشاي والنسكافي والمشروبات المنبهة، فهذه المشروبات تحتوي على الكافيين الذي يؤثر على الدماغ ويجعله نشيطا غير قادر على النوم. لذلك يجب عدم شربها قبل النوم بستة ساعات، وأيضا تدريب الجسم والعقل على أعمال روتينية، وبعد الانتهاء منها يكون موعد النوم. فمثلا يمكن القراءة بشكل يومي قبل النوم، تنظيف الأسنان، شرب كوب من العصير الطبيعي، فهذه تهيئ العقل بعد أن تلك الأعمال، فهذه تهيئ العقل للاسترخاء والنوم. ووضع بعض أنواع النباتات ذات الرائحة العطرة في غرفة النوم، وخاصة في فصل الصيف، فذلك يهدئ الجسم ويجعله ينام. استخدام فرشة ووسادة طبية، فأحيانا يكون سبب الأرق هو عدم الراحة الجسدية، وقد يكون الاستحمام قبل النوم فيبرد الجسم، وذلك جيدا للتخلص من الأرق. وتهيئ غرفة النوم يكون بترتيب الغرفة من الفوضى، طفئ الأضواء والتدليك، فالتدليك من الوسائل الحديثة للتخلص من الأرق وخاصة للحالات المتقدمة. فيتم تدليك الجسم بطريقة طبية تريح العضلات والأعصاب وتهدئ الجسم وتخلصه من الأرق فينام الإنسان. يكون لتغيير لون غرفة النوم إلى اللون الأزرق، هذه طريقة ناتجة عن بحث علمي يفيد أن الدماغ يرتاح للون الأزرق فيجعله يسترخي، وبالتالي إعطاء أوامر الجسم بالنوم. التنفس العميق بالشهيق الطويل ومن ثم الزفير، وبعدها كتم النفس لعشرة ثواني، وتكرار هذه العملية أكثر من مرة، فبعدها يشعر الشخص بالنعاس، ويكون تناول كوب من عصير الموز
والحليب. فخلطوا حبتان من الموز مع كوب من الحليب السائل في الخلاط الكهربائي، ويشربوا قبل النوم بربع ساعة ليريح الجسم ويجعله يخلد للنوم بسرعة. ومن أهم الأشياء الابتعاد عن التفكير السيء والتفكير في المشاكل والضغوطات النفسية التي مر بها الإنسان، بل على العكس، التفكير بالمستقبل يريح العقل ويجعل الجسم ينام سريعاً.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراس والذي يأتيكم من مدينة بريسبن وراديو 4EB بأستراليا معكم فايز الحجزي. حديثنا معكم عن الحنين إلى الوطن ما زال مستمرا. فالحنين إلى الوطن مستمعي الأعزاء هو أيضا الحنين إلى الأم، إلى الحبيبة، إلى الشلة، إلى ذكريات العيد، إلى أكثر من ذلك. فالإنسان حين يهاجر من بلاده يصاب أحيانا بالفصام، كل حسب استعداده النفسي وطاقته. وقد تكونت شخصية المهاجر في وطنه وتلونت روحه بأطياف الوطن من دين ولغة وعادات وطرائق معيشية بل ومناخ وتضاريس. فكان فكره انعكاسا لمحيطه، وحينما ترك وطنه لأي سبب من الأسباب كان كشجرة انفصلت عن جذوعها، غيرت تربتها الأولى. أصبح الشخص منا يحاول أن يتعود على عادات جديدة وطرائق حياة مستحدثة وفلسفة في الحياة غير الأولى. والمهاجر مجبر على هضم هذا الموضوع وتقبله لينجح في حياته، على الأقل الحياة المادية. وقد ظن بعض الناس أن المهاجر يظل يكمن في داخله عاداته ولغته وأسلوب معيشته الأولى في الوطن الأم. وهنا مستمعي الأعزاء تتجلى المعاناة وتتضخم المأساة وتتشظى الروح، فنجد أشلاءها فيما أنتجه أولئك المهاجرون من شعر ونثر هو الدم والدمع بالنسبة لأصحابه، وإكسير البهاء والنقاء لأدبائنا الذين غفى في كهف السجع والتروية وشعر المناسبات.

وكم من منزل في الأرض اتخذ الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. كما قال الشاعر مصطفى: حاربني بسيف الهجر شوقي، فأردأني بساحته قتيلا، وصار الوجه مصفرا حزينا، وجسمي يا أحبائي نحيلا، وقد رقد الجميع ولا سمير يقاسمني التأوه والعويلة، سكون والدجى يغشى الفيافي، وضوء البدر يلتثم النخيلة، ووحدي في ظلام الليل أدعو إلها لا يخيبني جليلا. أناجي البدر في الظلماء وهنا، تمهل

وقال الدكتور أبو الفضل في إحدى متداولاته أن الحنين إلى الوطن قديم في الشعر العربي، عبر به الشعراء عن تعلقهم بالأرض والأهل والذكريات، كما وقف الشاعر الجاهلي عند رسوم قبيلته وحبيبته وعبر عن حرقة قلبه بالنسبة إلى تلك الأماكن الخالية.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث، معكم فايزة الحجزي. الحنين إلى الوطن في شعر الجواهري مثلا ليس حنينا منفصلا إلى المكان ولا تعلقا بالأهل والذكريات. بل هو ممزوج بالألم والعنف، وأحيانا قد يكون بالحقد على الواقع، وكأن عالم المنفى هو أضحى منطلق للنضال على عدم الفصل والانفصال بينهما في شعره. فقد قال في قصيدة أطياف وأشباح: سهرت وطال شوقي للعراق، وهل يدنو بعيدا باشتياق، وما ليلي هنا أرق لديع، ولا ليلى هناك بسحر راق، ولكن تربة تجفو وتحنو كما حنت المعاطن للنياق.

واستمر الدكتور أبو الفضل يدالهي أصلاً في التعبير عن شعر الجواهري قائلاً أنه قد عبر عن أزمته من خلال مصدرين متلازمين، هما الحنين إلى الوطن والتعلق به، وإني ما غنيت الوطن بحرارة وعمق إلا في براغ. ومن هذه الأزمة العفوية تنطلق مقارعة الرجعية والاستعمار. ومن يتصفح دواوين الجواهري يجد أن بين قصائده أبياتا يتجه الشاعر فيها إلى الاتجاهين، هما اتجاه الغربة الزمانية التي يحن الشاعر فيها إلى عصر ازدهار الأدب العربي في العصر العباسي، فيقول: لغير زمان كون الدهر نزعتي، وكون أعصابي لغير بلادي. واتجاه الغربة المكانية هو نتيجة أسفاره إلى أنحاء العالم متطوعاً أو مضطراً، فهو من شرخ شبابه تزوق بهذه الغربة، أثار فيه الشوق والحنين إليه.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث، معكم فايز الحجزي من راديو 4EB، وحديثنا عن الجواهري والحنين إلى الوطن والتعلق به مستمرا. فقال الجواهري: سقى تربها من ريق المزن هطال، ديارا بعثنا الشوق والشوق قد تال، وما سرني في البعد حال، تحسنت بلادي أشهى وإن ساءت الحال. فمن شاقه برد النعيم بفارس فإني إلى حر العراقين ميال، أحب حصاها وهو جمر مؤجج، وأهوى ثراها وهو شوك وأدغاله.